I'm not afraid.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 1500 مواطن يستعيدون نعمة البصر في يوم واحد. مجلس وزير مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم يوم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين من مختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وبينت الوزارة في نص بلاغها أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطار الطبي وشبه الطبي والإطارات الإدارية، إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، في صورة جسدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس. وشددت وزارة الصحة على أن هذا اليوم الوطني سيبقى شاهدا على أن العدالة الصحية ليست مجرد شعار بل ممارسة فعلية تضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطن أينما كان، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة النبيلة. وطنيا أيضا، اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه يوم أمس والذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

0: أيضا خلال الاجتماع وفق نص البلاغ تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلال طبقا لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجمعها وتعزيز دور الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما تقرر إلى جانب ذلك المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لإصابة سنة 26 و2000 من خلال مراقبة 26 مخبرا واتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرارات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء. وقرر المجلس الوزاري المضيق في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجية الموسم الفلاحي والمحافظة على الأسعار الحالية نفسها للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تم الاتفاق أيضا في اجتماع المجلس الوزاري تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. وطنيا كذلك تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و21 من هذا الشهر بمقر الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف المدير العام للديوانة وأيضا مدير عام مصلحة الجمارك الليبية. تم الاتفاق على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. كما تم أو اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. كما تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وأكد ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديوانية التونسية الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. دوليا الآن، وفي اليوم 86 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه وقد يتخذ قرارا بحلول هذا اليوم الأحد. وزير الخارجية الأمريكي يقول بدوره إنه تسنى إحراز بعض التقدم في الصراع مع إيران، وأن الولايات المتحدة ربما يكون لديها ما تعلنه بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني الذي تؤدي بلاده دور وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. دوليا أيضا، وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤولين أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. ومن أخبار العالم أيضا، دوي عشرات الأعير النارية قرب البيت الأبيض وفرض حالة إغلاق أمني وسط استنفار جهاز الخدمة السرية وفق ما نقلت مصادر أعلامية دولية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM. Music non-stop.